0: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد مما عبدتم ولا أنتم
1: أنا لن أعبد ذات بغير وبي.

0: وجيت الايه زي يخفي ولا ارقص ولا مستنيعه.
1: 9 و10 حديث اسبوعي للاستاذ فكري اباظة المحامي والصحفي.
2: مفيش.
3: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي ايه الحكايه؟

0: موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود حسين عبد الباقي،
1: القاهرة.

0: ثورتنا المجيدة.
1: دخل محمد بن واسع.
2: هادي المكان ده هو اسمه ايه؟
3: الوردة البيضة. في حاجة مزعلاكي؟
2: قولي على الأسئلة.

0: صوت إسرائيل من أورشليم القدس. رحلة مع الفن برنامج.
1: عزيزي المستمع.
2: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
3: Sally, come.

0: ما طل من الشباك بينبهلي برد البرداي بايدي على مهلي لما طل من الشباك بينبهلي برد البرداي بايدي على مهلي بيلاقيني حلو شو قال بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو قال بيناديني Come on baby إلادو
1: إلادو
0: Come on here
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: Oh

0: لابي مركبي هيك بالوشيري مونامور اي دونت لايك بجيبني سلابي مركبي هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby جوبوزي I love you
1: I love you
0: ساغبو
1: ساغبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو